0: يا قاضي الغرام، أنا خسيت من الغرام، بحب الجارة، شو بعمل؟ جاوبني أوام.
1: كان الجارة بتحبك، لا تخاف ولا تتلبك، احكي مع امك وبيا واطلبها وقوة.

أوام. يا قاضي أنا حلوة كتير وخدي أنعم من الحرير ولسه صغيرة وصبية وبنار الحب مكوية عم بتلهلب بالغرام حللي هالقضية.

0: قلبي دق شب رفيقي حنورق انا تلميذي قلبي دق شب رفيقي حنورق ورفيقي بيلطفني وطالب انه يخطفني ورفيقي بيلطفني وطالب انه يخطفني بقبل يخطفني يا قاضي وبهرب ولا لا
1: اوعي تهربي اوعي يا حلوة يا دلوعة كفي دروسك بالاول

0: بسيطة،
1: هذا مولك حيطك
0: بسيطة،
2: شو هالقصة يا ابو تشليطة، شو ما حكينا لك بسيطة،
0: ارتاحوا
3: ارتحنا
0: اسمعوا
3: سمعنا
0: جحي قال هالموال خربت عمر تنزلت طلعت حايدة عن ظهري بسيطة،
2: ايالك شو عبالك ضلك غني احلالك، لا تنسى ولا تهتم ولا عمرك راح تحملها،
0: جحي قال هالموال خربت عمر تنزلت طلعت حايدة عن ظهري بسيطة.